كان اقول لك شيء نسمي الشيرمون ايطاليا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السن

ديال الكرة كنقولوا راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد